0: تعمل حنة اليوم؟ محمود مدير وانت؟
1: أنا
0: تبع حاجة. سبحان الله، إنسان ومسلم.